0: منا على جبار نحن ما نحن كمان كوينا بايل من باركم الجناجل ايغا
1: جيري جفتي سيرين بايلو حقما كي شاري بو باه ديكو نيانال جام لول واي يانا يالا باركي سي مير بي جاشي احمدو بامبا سخنا فادو نيام غا سي ديغونا سانتي با دي بايي خيل بايات مسا توبا نين سار جيري جفتي سما خيل غا تي يو ما لي شاري بو باه دي لا دي لا نيانال جام جام جو سخ داك بي جاشي احمدو بامبا
0: sama jambar jay yo sin bar falukum ne aljana gelay ga
2: bar falukum.

زر المزانة ما فرق الطالف جيب سبا يمبا نجير مصافا قاموام قاموام بسمبا مورا سويقا

نينا إذا سكبت ذلك المبيت وذلك الذين سمعت تر إلى الجاد بالأرواح لم سراكن سبا للماء بل إسان نوني أكو جاب فوف يوب غروا مسخ جروم ياري أتم چي بلوا موتاخ دم نكونا كيري بدم ما يوم باتم مسلا يخ يخ بدل سيتوبا نيني بدف نين مغل سرين توبا dem na ko na kiri ba dem mayomba dem masla yakh yakh ba del ci touba kasok fital mba karawas mba jasi dute serigne touba di way ci dasi mu ñu fi ñu fam carte bole ak mba xaan ci kawe touma lepp da fay jaxaan ngal dole bambu du moromam kacior ngaju tugal desu ko bergal mbojor ngal dole bambu du moromam kacior ngaju tugal desu ko bergal mbojor nena kero la bambu te ñu fa bian ba yedeli ko

اكشف لي الأسرار والغوامض. يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لنا خطي من الخير وصف الخلدا.

دون شر خيره يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون شر خيره صل وسلم والتبا

والآل والصحب بلا انتهاء، وكن معيدني بحق العضبلة، وانشر علينا بركات البسملة، وصلي يا

وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشنار وصل يا ملك ولتسلم على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واشكر لجئي وانشر علي بركات آل عمران في الحياة.

الشر وعصمة من الأذى ولتشكر هذا النظام ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلم على الذي به فككت ولمي.

وهو زعيم الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معن غر الرؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المطعنين وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتار وصل يا عزيز ولتسلما على الذي فاق الكرام علما وهو خطيب الأنبياء والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إقفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانشر علي بركات التوبة بلا أذى ولا عدا أو حوبة يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء طرا والآل والصحب وقدل البرا وليهب بحق يونس المرام وليكن بلا أذى ولا انسرام وصلي يا خالق ولتسلم على حبيبك الخليل العلم وهو نبي الأنبياء المقري والآل والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكث قد محى مجالة وليهب بحق هود كلما

وسلمن يا مصور على الذي به أتتنا الصور منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والصحب والدد من يطفئ وليهب بسورة الرعد الأمان من الأعادي ومشقات الزمان وصل يا غفار ولتسلما على الذي بشر من تعلما المصطفى والمجتبى المعلى والآل والأصحاب يا من حلّى

وكثر أجري في الحال والآتي بحق الحجر وصل يا وهاب ولتسلما على الذي ساق لغيري ألما بك جزاء من

الأنقى هو النسيب والآل والصحب وبالإسراء غبلي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تزلجل ولا تغرب وجد بنزل غبلي كون الرزق

ولسواي ينتحي ضيق الزمان، وهو المنيب والقريب والرقيب، وهو المجيب والمجاب والنقيب، وآله وصحبه وكلي بسورة الكهف ونور كلي. فصل بالتسليم يا فتاح على الذي سماته المفتاح، المستجيب الندب وهو الصاحب، وآله الغر كمن يصاحب، وانشر علي

ينحو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق طه ليهب والشكرى وهب لكل من تعلق بيا سعادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة.

واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم منك رضا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصل مزيد حسنة وصل يا قابض والتسلم على النبي والرسول السلم أي صاحب القضيب راكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وصحبه يا ربي يا وانشر علي بركات الأنبياء وسرمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملام واجعل بجاهي العظيم ذا النظام لك أحب من عبادات عظام وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العلم وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهذب هو المنتخب والآل والصحب ومن ينتخب وليهب بالحج دون زلزلة منك المنى بخير آي منزلة وصل يا خافض والتسلما على الذي به جلوت الظلما أي كاشف الكرب رافع الرطب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانشر علي بركاته.

واجعل حروفي فوق كل عمل صلح يا من لي يقود أملي وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له النسور سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وزحزح ألمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانشر علي بركات النمل بغير آفة والإجماع شملي والتكفنا تنازعا وقدرا إلى جنان الخلد يا من قدرا وصل يا حكم ولتسلم على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بسورة القصص صارف الرهب إلى سوايا وتلازم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر ولتغنني بالشكر عن تذكري ما قد مضى ولينور فكري وصل يا عدل صلاة بسلام على الذي عني محى كل ملام سيدنا محمد والآل والصحب في

سيدنا محمد وسلم والآل والأصحابنا في الظلم وانشر علي بركات الروم نشرا به أكون ذا تكريم بغير آفة وغير كدر.

وصل يا حليم يا عظيم على الذي قاد له التعظيم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واصرف ظلما إلى سوايا ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات السجدة يا قائدا إلى المجيد مجدا وليهب بها وبالأحزاب

يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم وليهب سبعين.

ila siwaya wal tudim li al aman ma'ar ridai wal tusaffi li zaman wal yahab bi haqi yasin al muna bila tazalzulin wa qudulil umana wal yabil yaqtini hab jumlatama uhibbuhu min salihatin tu'tama wa salli ya hafidhu ya muqitu على الذي تحيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي بحق داود وحق الزمر صف وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له التجليل منك بتسليمك وهو المنتقى والآل والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت

وآله وصحبه والعلماء بسورة الزخرف واجعل النظام يا من لديه ما أحب من عذاب وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وصل يا مجيب ولتسلم على شفيع الشفعاء العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بحرمة الجاثية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة.

سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصل يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بحرمة المجيد واجعل خطي لديك يا شكور خير خط وصل يا شهيد بالسلام على الذي تمدح أقلامه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إلي خير الزمر وليه بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليست

كبدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلم بالآخر.

وقد له من خدم وذاك أفضل الورى محمد وقد له من خدمتي ما يحمد في آله وصحبه وسلم وزد ما يسره من قلمي بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة الحق.

وبهت صلي وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبلي به صلاح الصالحين قبلي وجعل توالي في إلى الله أحب من غيرها يا خير مالك يحب واشرح بها صدور من تعلموا شرحا به لا تعتريهم ظلم وصل يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل بحرمة الحشر وحق الامتحان والصف والجمعة دأبا حيث حان وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلمي

في الحال والمعال يا من كفيتني الأمور الشاقة صل بتسليم بحق الحاقة على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وعمري أحمد يا قائدا لي أحسن المخارج صل على ذي سورة المعارج سيدنا محمد مع سلام في الآل والأصحاب وفن الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحد يا صمد أنت الواجد قادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المزمل المدثر وصل من عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ذا وما يفيه ولتكفنا قبل انتحاء الملام وسيء الأعمال رب والكلام صلاة ربنا على المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أذن أدخر صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل بسورة

لغير الضر كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المطهر محمد خير الورى المطهر وقض له بسورة التكوير والانفطار زائد التنوير في آله وصحبه ولتغنني عن بدع بك ومحيي السنن يا بر يا طواب أنت الوالي والمتعالي المصلح الأحوال.

قيامتي وسن كتابة يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم مبشر على النبي المنتقى المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتكفني يا رب ما لم ترض لي قبل انتحاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتحت لغير النقاء.

أبو إلى جنان الخلد يا منتقم صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجدد منهجه متضحا بالشرح والتين وسورة العلق صل على فاتح ما قبل غلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وعاصم قلمي عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي السبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بسورة القدر وحق البينة صل على ندب علاه بينة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال

ظُلْمٍ وَقَدْ كَفَيْتَنِي تَقَوُّلًا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَصَحْبِهِ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ يَا رَبِّ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صَلِّ بِتَسْلِيمٍ وَبِاحْتِرَامِ عَلَى النَّبِيِّ ذِي الْمَزَايَا أَحْمَدًا وَالْآلِ وَالصَّحْبِ وَذَسَّى أَحْمَدًا بِالْعَادِيَاتِ وَبِحَقِّ الْقَارِعَةِ صل على ذي السبق والمسارعة سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وقد له بالنظم ذا خير مرام وبالتكاثر وحق العصر صل على من جدت لي بنصري به بغير آفة ولا

من الضرر وقد كفيتني أذا هو الغرر صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها والأفضل مذا على النبي محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا معطي النور بلا أفول صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وعمري أحمد بحق ما أنزلت في قريش من سورة صل على القريش سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهاده صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفعا ما هداك والتهب للرفع

سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجعل حروف ذا النظم للخيرات من خير ظروف واجعل به ذا النظم كالخيرات جميعها يا مبقي الميرات بسورة النصر وطبت كفا أفئدة الحساد والأكفاء إلى سوى نحوي وبالإخلاص جد لي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فاه بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفنا بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من خلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها معروف سبحان ربك

0: يلا نبتدي يلا اليوم يلا جبار
1: يا يوم
0: والكين والو دجل دجل خجل كمنن.

0: لم يجر فاسل والله ناما والله ناما والله ناما قصر نور خلاد فرب أم دفر راسل كنت كليب أم باكسر أم دفينر نقيت جفنر بيسي كنت فنبر وراسل فجو ناجوك مرتي دوار آمول كمان نقدر سبسو كور راسل كو خام باي واي نفر واي سنگان كيونن نگم خام خام با لأر بسر فياسل تيونن نينا واج متقو أوي
1: di yal ko serigne abdullah fay taxi manou baye mustapha seck bawol ak geej ko deg lo la
0: yasin sidna mohammed lay jay tar nasim khadam si muhtar qiyada na mustapha man tudasin sidna mohammed kulay jay tar nasim khadam si nar sirajul

0: عقيدة سيف الإيران نحن
1: بلا مسيح فلو ما كان ينون كفينا كجوا تهاو تكاو نمجل بهالاج بارمك جل مجل بروم دل خيره

0: ورداتن رغلي لا تزعب صلاة تدور
1: هذه أنا كسرين مالك تورين دعنا دار صلاة
0: تقوين وغالك
1: سرين مودو تنعنا سرين مرسي لفاتي ومالا بينيون بيجينا على بوير وير سرين دام غم مم مام سيهام تحت ديوانو يرحنا نيك ديني باي مجي جامو سونا ميسا بغفالو جونا لكي روما

0: تسر مقا تبي بخا يسر مقا وخنا نسار قدوت الفاتو
1: ليزانا سنة فارسا تدوانو كسو
0: جلما يتخد
1: كهد ياسر إبراهيم تنيا تدوانو كسو ناغا سر مرسل جهل مكم بلين واتو بامرنا نيبرا ليزان جهل انجر
0: وامرنا ماما تسر مقا تسر مقا وفي تغا
1: كهد ياسر مام فاتتين توبا جيل ماما كدنا كهد يقول الوائن ليزان
0: نفاني ولم يدرني ولا يدرني ولا

0: محمد الخير الورى من خاد لي خدمته وصورا ثم صلاة لا
1: يا فال مام موطن جيرو جفتي واي نسان تشاو نالكون
0: على الذي مني لو الاخلاق
1: تشاو
0: الاخلاق سيدنا
1: يو سما جوري
0: المقدم
1: بروم باخ دغ لا مام
0: تام كل داي خندوي
1: من دال ني باخ رك لا ما سونو بروم بولي خدا فال ما دوي وار
0: من الاد ولا
1: بروم بولي نماك جيم يو باخ
0: وعلي
2: وعلي
0: وصحبي الابرار في الال
1: يو خمانتي بي داغي اندك نيوم ني ديلا تك سي يونت دوني لا جاي بن يون بارك سيرن
0: خدمات تخر
2: تخر
0: هيد النبي بيا كما تبر نوات من سلام
2: نوات من سلام
0: خدمات تسر
2: خدمات
0: مسافر بي كفيت ما سر خضر تم رب
1: فاطمه نينا لين اندك يين بكت لا توفيق
0: لمن بي جاي
1: نجلن دو بو خمانتي بي اندوت اك بن لا yeen ku and ak yeen dina roussa def lu bon dina roussa wax lu bon dana ko roussa dox tamit a tek ci nak kon ñu and ak yeen tawfik la ngeenel la ma sha
0: Allah khura jemin darar jemin darar
1: di nga roussa ndey sa ñu di la deg ci safa ndax seen jëm
0: ku sopp serin tooba
1: jombale nak sa jëm lool
0: wax
1: ndax seen jëm
0: khura jemin darar
1: kun fal yena ma dimbali
0: wa kul lisuni wa ana wa khara
1: khara beug dafa metti la
0: sayyida sayyida usil wala yajuruna
1: ay lepp serign bi la ma sha
0: Allah amdan wa shukran
2: amdan wa shukran
0: la zaman burura
2: burura
0: rabbil wara wa sahal khurura
1: jenn jëm ji la bëgg rek dal jarna soldat li wëñ li ci dox ba mu
0: ala man khadama
1: ngi fukki nit yo xamanteni bi jublu ñu la ko leex lolu amna mo and man ta ñak
0: bil maqar lasna
1: adamu adam mo mëno def li neex ñep
0: malik an yanfa
1: da fay am jëm yo xamanteni bi sa borom mo lay bolé
0: ngi ya jalalaw bi jaay mustafa jalalaw bi jaay mustafa
1: bo ne aus billah min setan rajim bala nga egal rek ñu baye lepp luñu doon def dila taxelu dila
0: téwlu
1: lo dafa reey
0: hamman mubarakan ya
1: suñu borom rek la leen di baye
0: kamal lazi kabadani laza
1: yombul dal yombul ben yoon barki yonante bi a juri modou fay sindi
3: ñaari loxo ci kaw ñu delo dukkal ci Touba loxo ci kaw mu magal serigne
4: bi
0: kitabi war rasulillah
1: sunu fatu lu yagul nek deug la
0: samay to samay
1: 2012 ba legi man ak yeen
0: la jali batal

0: قد انصرفت قد انصرف المراد خايلا ما سبا ان بايت لو
1: داولين دبلين دايلين بن
0: قد انصرفت للمراد
1: ينغي جاب رك توبا
0: ما سبا
1: يالنا سني بورو
0: تان او
1: لين غن غي رفتو فاين
0: يا ربنا يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا
0: يا ربنا يا ربنا يا ربنا امرتنا بان نصلي على سيدنا من البرية على محمد وان نسلم على
1: والله اسغور دفا نيخ اندال لول
0: اب خيت سرمدنورا
1: سرمد غورغي ترانجي جي نين مكو بامو دا
0: كريم يا كريم.

0: مغفرة لكل غير مطلنا رحمة لكل مسلم ومسلمات رحمة لكل مسلم ومسلمات مغفرة اللهم
1: تعالى
0: سلنا بدا وسلما.

سيدنا محمد والآل وسبيه في الآل وفي المال يا من بيستات خير الأنبياء من الذين سبهم شر الأخبياء سنبتزي من على نبي

0: صلي وسلم ترمدنا عليه يعني ومنتقيل وسلم يا رحمن بالسليم هل الذي بوز زاتمين
1: Thank you.

دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا كالشمس في ضحاها وأنزل إلينا قرآنا كالقمر إذا تلاها من اهتدى بهديه ما عاش في ضياء كالنهار إذا جلاها ومن حد عن نهجه ما تقلب في ظلام كالليل إذا يغشاها اللهم صل على باب الهدى نائل المدى مولي الندى ليث العدى ماهر الردى باب العلا والكرم كفي أم لير تي موم لا ساكي تي نيرام كفي مانديت ديغم لا فيسال كاسام كفي خم مولا ماي nga jang ci daram كفي من سان سانام لا نياني بروامم كفي باخ مولا ماي تي مباخ جي مو اندال kuñu fi yem baxam gi moy royu wayam ku fi djub ak njubam la yor diko saytu ñi fi gën djub mo len yoron ci ecolam ku fi am cieur mo dag may la nga womal ku fi sour mo la lel ci xewali bolam ki borom be ko yar bu len ko juwatle ku kenen yar du mel ni mom te du masam yalla mo xey yabal ko def ko habibam ku ka neexal lo beug yalla ni